0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Demikian tadi pendengar kumandang azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Iya, baik pendengar, dua lagu islami sudah saya siapkan jelang berkumandangnya azan maghrib. Kita akan mulai dari grup band Ungu.
1: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والحمد.